0: يا معلول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
1: شكرا لك. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. شكرا.
0: ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

0: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
1: ويعلمون أن الله هو الحق هو الحق بقي سبونها ويعلمون
0: ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد العالمين إنك حميد مجيد اللهم عن الخلفاء الراشدين عين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة لتملكنا كبوهدولي يانغ مها موليو سري بادوكا باغيندا يانغ دي بتوان أغونغ سلطان إبراهيم وكذلك كبوهدولي يانغ مها موليو سري بادوكا باغيندا راجا بوميسوري أغونغ راجا زاري صوفيا اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا المالزي آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi menerusi siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih kerana bersama kami. Dan untuk itu saya Fandi Abdullah mewakili Section Radio, bahagian penyiaran JAKIM serta rakan-rakan dari unit siaran luar radio RTM, saudara Muhammad Izzuan dan Ahmad Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kuantin Nasional FM bersama rakan tugas Aida Jia. Silakan.

0: والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.